واحدة من دوغري بالمالتي نايدونا تالو ودنا ديم الدخاء ندي فرامن طيبة ايت و رينج ماي بيل فايدنا ريسا من بيرنا سبب ديس بوينت اكسر كولا تبدا تعمل امي بش ينشن ام في الوضوك ميني الشول امي ماهي تال بيزا نازب لي يوش بار من الما هاد اتفالي probablement بسيل شري تكون يوم كلا فعلا بدا دوق شاجة ستور بيوزا بش فورسين الخاصات un om missodda u koll wis qed nitgħażel dal-aħħar. Għamilt fażi vera fix-xitwa għadu nopiexen u kmini mura x-xogħol kmini, dak ti tidħol qabel kulħadd tidħol tagħmel qabel kafe insomma, jew inkella te u tibda tuħul affarijiet bil-mod, tara meta tidħol tard u mbagħad naqtar bil-ġenn ukoll hemm kuħadd l-uffiċċju pereżempju u tibda tagħmel naqra kaċinga bum bum kollox sa malajr. Jiġifieri jehem, però jew is-sajf qed ikidni ġenerali ma nafx ir-raġuni jekk inti forsi bħali. Li fiċċi t-wakajt jina xrekt unk minu u fissajf le, batli, għalli xkultan imdu naħseb linku wahdi f'daw s-situazzjonijiet. Inti, batli naqra WhatsApp 99-000-897, ikublu għaddej madina li s-sawni Taylor Swift.

0: نالله هذا واحد يجي للاستوديو ونالله كل المايك متفيج دين واحده من داو الديسكي اللي نهو بيتشيرين كومبليميا ويس حلو تيدي سويمز دي كانت لوس كنترول فو بي شانيلا وانا كسبت ورا الاوفسينار هنبقى ديا والمنا ونفتتي هور هن كومبليما غريسي ابراهيمز وانكي دو جاكيت فو بي
1: Merit nejni ġejjin u internaġu nitkellmu għal program ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-studio se rikordi l-grupp il-ġdid Jon fejn magħhom ser inkwed nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra.
2: Homegrown with Jake, Monday nights from 7 on 897 Bay.
3: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
4: Le, le, le, le, u istostenu.

واحدة من ذوق الديسكي اللي كسبت الفام طخة بالساحة تيك توك دكينة دراكيلا تيم امبلا وجيني فوبي شانيلا ونكتو قطايتو كم وبسخطو تيك توك خفنا من الارتيستي جيلي يكون لهم ديسكا اللي تمر لهم فايرل بالساحة تيك توك ويكونوا شي ترندك شي شبا فيديو سا تيك توك انفلونسر زمزم عنك من مش انفلونسر يكون خاتي يعمل لستس ترند وبلا ما تريد ومبات تمر لك فايرل والديسكا مبات تكسب تشيرتو بوبولاريتا وما ovvjament ukoll l-artist. Alla ħarħin ftit tagħna flimkien jiena ħankupli ma' Dominic Fajka l-issa fuq.

انتم جالانتس ديفيد جيتا فوق انتي 7 بي كيف انا كل سو نسبر لك السبت الطيب الساحه فرانيس لادن يتشلبراو الشات داون الفيستا بوبليكا اللي مقول تا سانتا ماريا نسبر لك اودي تا كميس تا يكون بات لك الواتساب 99 000 897 تا شندي تعمل فالسا بدولي فوق الواتساب نقرا تنسمي كالدا الواتساب

من هاريس كلمنتين داغليس بليسينجز سبت وورلد اوف سينار بطولة حفرة نيس تالبيانيت تاعهم المطول دان الويكند في الفيستا بوبليكا دا سانتا ماريا فوستوم دانييل اللي حيكون تيتشلبرا الفيستا فلنكم مع الفاميليا تياو جوا الموستا يدرلوا برسونا اكانيت حفرة تالفيستا ابرت من اكو كولز

قال دي كانت موفين تو ذا سان كيف دلوقتي دقوا الهمسة صار نكون عندنا طاولة في تيتلين السيتواسيون ذا تم من برا اسيب ورل اوف سينار في الفيستا بوبليكا ابارت من اك زارا لارسن وان كارول موديل باش نكون بلو ذا ساوند